قزياري قزياري تنجارك توك خمابا وورن رش دا ازماني مدى بلاغانا مني تقربا شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيراني ننشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بل كدرين ربن جئفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

شر بتنا هيا خود ايدن دمينة شار تبي ديوارن خوا شخوي دمينة لبرباي بوري تي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شر تاريا خود بتروني دبا شر شبيه دقرن تا خوش برده بدهاي.

0: بياني باش جهداري نار تاون لكي دا كيبن سلاوي ما جوارد في دسبيكا خفطيانو دسبيكا كانو يا هيفيا كانو يا درفتا كانو يا جكاسي قول ما جهدار دكا دورو نيزيكا بلا نطنه نقطة بين جسديو يا أرتا باجاري عمودي بيقو ما نجلكست نهتف لي مابونا جلكس جزود رابوني هنا أنا تاشتي دخوني هن قحوا خوفت خوني أمش تفدار بجن وشيجان وإيقو تخودة بجبرا رابط تفلي ما ببه إيروش شمية هنا كيولو وستاندن هي بتعيبات قوي جو روجا شمية الجمي كار هيا دورين تتحس أو تعبة حفطية قشي دكابا روجا سبتيت
1: إجا قريك روجا إني باها روجا إني روجا بطلانية قاشولة ولاد روجا إني أم بهتر دوستن حمو نشاطاتي ما وكومبون ومالبات وزاروك وخرج جرقش دكابا روجا إني ده سبتيه جيوارة سركار دكا إجا بأمنا وسطيانها

0: ده رجا اني بواز بارم رجا اني جي داويا حفتي هر كسي كو دخواتشتاكي بكد خوي رجا ده كون بونا مال باتي اكوش دفري دور هاتنا چونك هبه زياراك هبه ايش دلده تو تشكريتا
1: يما او قشكرم اري قوانا تقوتن واجبات وچون وهاتن جبر قوم باري خدا ابو حسا كيش بين شميدة القلك مال قريام قرري تعب دورين ها
0: هالبت
1: يعني ام دوستي مش
0: هفد كيفر
1: يجا اف بين شمي وبتسر رجا اني يجي جا دو وقتا قوم دريه مالي ذكروا ام درباس بو مالي ومقو قيف صالك از دوري مالي
0: شبش وازيه كقرم البيشات ابو
1: ولو قش قولي بيبو
0: اجار اما خراب تربو اما خامج عمودي ودر بيسيه هاتبون زاروك حيا يكي ايباري نشتكو امراك
1: ايوه براجع
0: دعوته.

0: دورين گهدارا ناس کرموتا رجا پنشمی و این یه چاوا قدان دم جیت خوازم ناس بکن بکوان دو رجا خود چاوا در باز کری ایرو چاوا پیش واس کرنه رجا شمی هجمار مش خواه جبو تکلیان صفر نه سسی صفر دو دو چار سسی چار صفر حیشت جبو نامیان صفر نه نه پینج حیش صفر شش چار نه سسي
1: إجا قهدار ما مالا وحمواجي هفي دارمكو هركم بون ليها بدري ووفا كريبا وشاء الله ولو دمالي ودا ودمال باطي ودا خوشي هر حاضر با دوري تنا خوشي اكي نبا وكدل داقوتي بيامي ما يعني بيامي و برنامه زندي تردك خطي ما وكرينا بها خفن وجمارة بيجن وچاو روجا خود اسبي كري ودو چاو بوبور موسيقى

قداري ما بيامي كهاتي جا أفين دبجي صباحا وبخير با إلو صباحا أزوش ياربو ما الجمن إلو عزيمهن دبجي مطفخة من سروبنيها بدوبو يمن عزيمه خستي في روجيش باركو أز دبطلاني دما خياي ما مستيدنا برا هافيني دي بيامي قدني جهاتي لبينا دبجي دو و إلو والله أمشوتين دنيا جرمة أمري مش خدير ومتوكل يسر خدير كري كا إلو إلو يتشاواب أز بجن بلا بهنا تفرب أبدا داوي حفتيها مها طباخية يدي مدر باسي بايزي ببن

0: نعم يا دنجي جمر هاتي يا جمال دبيجا صباها وبخير بي دبي ودستي خداسر بلي نعمة روجا شمي أنا أجي الكارم والوقه داردكم طمان دمي داتو إنيرجي وطاقة لجمت نيه
1: أملا دلال يا سخا مشترى بيجم والله يقولوا يا محموجي بترى هر حفتي هاتشو جو قلك يخش بدل داولو غير ما هي دا كتبو تدقو قيروجي بايزي بون لفي حفتي جارة كتب بلاي غير ما هي بلند بويا أزباورم غير ما هي شراستي جي تعدادك وبفي جويرة دي لكم روح هردم سستبه إجاب لها أجر ما هي إيرو بروج ويتشلو سسيبو إيه واري داك في حياة بيستو ششان فأقرأ أقرأ
0: تاني حفتيك ماي نقل لك ماي
1: ما خدي خدي تبقو دارك كجارك تنهابين بزخمي جينا يا إيدي

0: في براستي تاني او كوتشكي الواشهر عنه هجومي خلكيت كن يعني بيجو تي تشارساري جيربي تاين ويعني تحلتنا يبي وتشكين جبار كوتشكا بطيبة الفترات قلة كيزة دبون يعني وقنا هاجي دي تسبيكي دي مقو دي ماغو دي تشكولانة تدرباز دي با نكي ميشار وبينج كوتشكا تدبيني يعني افتش برشعبي متشي يعني بري تندروجا او الطاحة غربي شارعات سهرعي كل جورا ويتوتياي يعني براستي ما بجعبي خودي تشاوه هجومي زاروكا تكري كلكي ولو أفضل خدا بلافوية بيقو تشارة سري جير بيداين يعني تحلتنا يتاني قوري داخوازا خلقيجي يعني بيقو ولو مراكز تيبل مراكز رعاية قوكار
1: ملی گلک سپاس بوتو تبلی بونا تن و چگهانا ما اول و حج منصور جباجاری در بیسی او بمرابو دورین لویده که دویت می امتنی خوب پاریزن وک خلق گل بیتر او اعتمادی لسر خوب که جبرگو براسی اوایا ولود کار بیجا پرسگری که معقد دبلی کرنا کوچی گلکی نباشه پاراستی به هر کس ام چه بکن یعنی گلک تشتی ما بحوجتي چارة سرينة يجي أف ديار ده
2: إجار دل ده باجاري ما مستر دبن برفره تر دبن كساكي تنهي كراستي جي أف لورين نوا جاعدان ده برپرسياري آوان راك شل تركي هبا جيكي هب كوان خودي بك نبو نوان جي نابو هبو نوان نوا جاعدان جي نچارة و چارة سرية هفي دارم راستي أف برزگريكو أف ديار ده لحمو باجاران بزوترين دموارة چارة سر کرن چاوكي لخيني هريكي

0: قال لك قولوا كلي لك خندكار قول هيفيا يعني بشتي دربا صبونا ضحى فطيان جا انجامين بكالوريا لهيفيا مرحلة يكا دونن جبو مسالة دربا صبونا الظانين جهي مرحلة يكا اوا قوتار نوسا تا خيز دكا وداتنا ودست نشان دكا بلكي افدم دما آحري هستيارة جبو خندكار ومالباطان جار جاران خندكار دا خوازة كدو خوازة مالبات يكتن دو خوازة جداهيدنا برا دا خوازة حردو آليان ده هي قال لك جارا مالبات بسرد كفا وقالك جارا خوندكار بسرد كفا وهن مالبات هنا أول قوري رحتيا وان وان دهيلا إجا أف ضغط وتوتر جه تعديل خوندكار دكا چبان دوري اللي بريارا وي دكا وخوندنا وي أجر أم بحسا صبرو جيبك
1: بلا إجار هلبت النهر اختصاصة كيدي تشعفي مالبات عند الدبرق تيواتيكو خونا شاقرد به مفادرانة تانيكا غزو خيارات أو بشروجك بالتمامية بشتفي استراني مربة بسبور دواري داروني يوسف أحمد مبهتر بحث صافي مجاري بكن مال باتشاوا دكارن بشجيريا زاروكي خوبكن كوبرياركه تندرستو صاغلم وتجيده بكرن بمرب مينن

0: قداري ما نهاب مرايا الفيداريلي ستوديو بسبورد واري داروني ما مستى يوسف أحمد بهات بخير بتأيلو شيرانية خاني الحمونة بندي بلافكر بيروز بدو بارا جارك الدين كتشاتا كوبليك أو قاسي مازن آني وتبخير هات ستوديو أرتا
1: سباس بهات بخير دورين سبات بخير دلدا سبا قداري أرتا بخير
2: سبات جي بخير باش خوا كتشكاتا إيوي أو مرحلة أقو تختيار بكو تشهل بجيرهين دو دريجة نهي سر خيري بي قلق جارائم دبيزن وقوق مسألة واي مفاضلات وشخوا أنا كفادي ساني زيك دبي ناكو كي تشيد مننا برا بلكي مالباتي وخندكار دي يان قلق جارا تنر بشتي چند سالة درد كفي قوي خندكاري دبي جا والله ايم متخست اسفلام فرعي بخين ملي جامو لو خست بافي مو لو خست مالباتي ولو خست جارنا جي خندكارن هنه دزانينجه نما بسر جيد كفين نوك ويشتي هادا خوي پیشین جبر گون او فرع بش گوان دخست قالك جارا بلكي او بديو بابجي صاحبي اجازه دتر امي بحثا انجام بكالوريا بكن جو ايرو سبا و اف مفاضله در كوي گرك چبك خندكار يا مناسب چي
1: صباح بخير ديسا اشا گرتا ايب سركتن و قونا غابي پشتي انجام در كتن و مفاضله هل بجارتنا بشيك بخاز بخين زانينغهاك بخاز هري شام حلبن بيجن لاسقية فالفيدا تشكي سركه هيد في بالا مليب بيشي امزاري خوه الشيار بكن چبش هن تخندني دن اي القرد علامة ديوان چبش هن چجوان ردرت كوي حر يك چي يعني انا زاروكا امي بكالوريا صيدلي بهيستي وك نو صيدلي وك لي خوندنا اي زحمتي وي صالي بلكي خوشكنا نزانب طب ولو هندسات ولو فروع هنا دافري كي معاهد هنا بينا بهيستنا فالفرقل كي جرينغ نو هشيار بن اف بشكش هنا حريك زانينغا هاشامي تشاوي حلبي اغاهين ننا هوركي دي بافجي نزان اللي بقشتي زانينجه الكوية چبشتي دان چجير درد كوي تبخويني چارو دي بيچي ببيچي الوي دا وك مسلا زاروك جبو سالك دوي دي نبي والله
0: ازبر نكتبو
1: ازمن نزاني بو الگور دي بافجوم يا ايرو رو زارو قلق في ويرخني حتى المتكن انه ازر فتي الدموان شخور هل بجير انتشتي بخوازن دبي نأما مصلحة خو نزانن نو قرك ديو باب فرد بك نأ ديوان الشيار بك چهي وحريك وقت بي بشارو جاوي چي وحريك كاري وي چلو بي دوري جا چشخور ميلاوي بسرده شاگرد كچك بلاو بي چشخور خوند ام زوري لينكن ام نبكي فاخو بمشن نوان توقعاتي خواه او تشتي بلكي ام نقيا بيني يك نقياي انجليزي ام بيجن دوزاري انجليزي بخين يك نقياي طب دوزاري طب بخين اوايا ام دوري وي كوين وي پرباش بهيلن سر كيفان لي پشتي هشيار کرني دوي زانبن چهي جبر براهنك جي نزانن ومجيوان بكالوريا خوندني تاني دي دي جير بي هر انجليزي بخوي هر فرنسي بخوي هر تختوريا درانا بخوي وي هر وي بي والله زحمت بو كيفام جيرناي و بي بصدم يا اوي تشكي شخور بي ازي فلان تشتي بخوينم او جي ولي وك بكالوريا يا سهل و خندنا ايجي دوام تنا مثلا ويهر بلكي بصدم انه دوام قلكي جران خندنا اي قلكي جران زي طاقتاي بوكيف انه شما وبامكر او شما وشيرتك منك يا شما حتى وفرزنا كرم فالفر هشيار كرم بيشي دور ام بالغور خندنا اسر سركفتي كي جان اوك شاغرد بدلي خب خوينا ام زوري لينك فمراعاه يجيب كنو برباش
0: نه باشه مراعه کرنا خونده کار و تشتو کوید خوازه حیدت هر زیده نه نوا تخصصات آده یا جا جامعه بهتر حیدت گلک جاراند که افنا برا تشتو که مالبات خوازه بله. و تشتو که خونده کار بخود خوازه و که تا گود خونه که دایی که بایف منه گهاید خوازن زارو که وان تمام ده که تشتو که گود لیوان ده ما به پیک نه هات به دو خوازن زارو که وان راستی جید چه فی وان ده زارو که وان پیش روش بوان آیه ایجا بله. مالبات این که فرز دکن ما مسته افا چوا تأثیر لوی خونده کاریت که و هر نزیک به و دور به
1: راستی شاشتیک پرمزن اوا فرس کرنه یعنی زبطار مثلا ناکو کیا سرکه انو تشتی دیو بافت خواز ام به وین دیو بافت تشتی اون خوازن حتی بشیوه یکی خوشک جوان بیش والا کیف آمیش آمیش زاری خورگو تیش بری آناد نو والا متخست زمانی می انگلیزی خورد با توس فرنسی بو انجليزي ادبيم زمان كي يعني اي كار بو اي قلكي لازم بو ما نزاني بو باش بركو كام فرنسي بو قلكي ندارج فمقويك جوا وقتاك انجليزي بخين زي كيف خوش ازنا بي بخين خوستن وي بخين نخوستن الزور ناك لي والله تي بزور هر انجليزي بلكي واغلب ولوي وصالة او البخين تي بينا بطخي يا نكملان يا دفجي برضا وحتى قلك اجي خندي ونمونا برندوراما ديو باف تشوان خوستي وچون او شهد آنين داني ديو باف يعني المال دانين وكار كي دكرن نمونا وقت بيت جانا مدهن جيلي ما و اي اي مره و اي آنا كارن ددكن بشهدند محامية تاجر تشغل صيدلاني مزارع تشغل آني شهد بس نبدلي وامو يعني نوان هالبجارت وشخار فطرصة أو مطرصية قدفجي برده هي مطرصية زحمتية قلكي بكشين كيف هايجي رناي تشكي بزوري يعني خزور دك حيا بخين نبوي حسكرني دروي خندني جبو ديو باوي خرازي بك مطرصية سرك بسرنك هفو نقين سري بردوامي تنبتي ده آد پشتي خلاصك حتى وي شهدي بده جاخو باوي خجوة كرم كن ایم بخاطری و زیکار کی دبکم
0: تو با خفتن ما مسته اوا چند روزه در باس بوی ما خونده کاری زیره کو جهات یکو پلی هلی برند آنی بون مانکر میوانی خو یکمین تش دما تجوان پر ذکر و چوا اف پلا آنی اری سراوی چبو هر دگوتن حس کرنه دما تشتا کی حس بکتب سر بکاو تی راستیجی بگی جین هری بلند لدما کو فرس بو بزوری به یعنی وقت دبیجن کوچک کو در صیده صيدي ناكج مرورة راستي هما أفجي ولو يجي اختصاصي قالك بحس كرمبا
1: بلي فايا يعني سركي أبراستي في واكت سي صال در باسبو وزنافانا بيجمنك نيزيكي مجي يعني رخنا المكرن انو چما كجكام بري چار صالة شبه تاماني علامتو نيفك جيجو أفي ولو جواك عمد خبر عوان يعني أفي ولو يهرن طب كجكي قوستب ناخوين چو صيدلي ماش
0: رغبة خبر
1: لفر ما أوسر كيفاية هشت بس أدبيم وهنا كوك مشي همن بس كيمن وأغلب شب إنه نقطة تبرعاني وطبشتر در كفتي طبخين بزوريقم أوشان وجمر صالة سيا شارة دفجي قرية يا أول ويا خلاص كر قولا
0: بيكارناك
1: بيكارناك وهنه نمونه هنه بولو بوي ما تشفه ذكر يعني ما وخست زور وزحمتي كده ما هشت قد بن ستريسا كيدا بي ضغطا خوندني تشكي كيف هاي جيرني افوك ميناك كواقع ايش تتبيجم اف مرچي وي اي رو رو دا مازاري ما چوب خوازن بخوينن تف مثال نمونا نشوي عامو دا مهن بينافزي بيجم طب آنين معهدا فنون خوندن معهد صال طب ده دوازد صالنا وي او ببتختور وي او بكتر انصار اسمنا تفولو باب احتراما فينارينه قرد وبراولو
2: از خوازم اجي وقنا موناك يعني
1: ازام تتقحر
2: از بخوام خوستكك مهبو ويا بافي مهبو لي ويجي زور لمنكر قوت بكيف اخوي لي از بيت خوازم اخو كرشخوا بشتي سبوشمان بوم خوزيم بقاوي بكرايا جارنا جي شاقر جي بلكي هين ولو تحسي تمام نبو يي مستر خودي تجربني قاوا قو ضغط نبو برات زانب او دي وباف دوزانين يعني وانجي افري قرتني الباوان تجربه هني يعني ويتشتك جمر قوت متشكيدن هل بجارت آنها از بيجم خوزيم وكوي بكرايا إجانة تمي شاقر جيوي صاحبة حردو ولو بهافر ويتشاوا بيجهين أو داخوازا كيقو حردو جي بي عاجز نبن يعني جارنا جي أنا وقتا قوت هناك جي مراعاها بدكن هناك ناكن جي جارنا جي زور دبا إجاش بوغو تعدل خوندكار جيني ويا ديو باف جي مشوي چلو بيجهين صيغتكي
1: بلي أم في مجاري قبري أزمونا وبري بكالوريا دمام بوارفكن زانين جهنة بشيوي أفن وقت بيتش فروع وأقسام تيد هنا حريك دبتش بدي وين رينا كوان سرهب نا مسألة بكالوريا علوم خوان دفي بتشتك بي ولا أدبي تاريخ خوان دفي بتشتك بي بيتر ميلي يكي بيشي ده دهاد درن أدبي وعلمي دس بيكي هنا كي جرياضيات حزناك موكمي يكجار يعني ناحا ملين ويهر أدبي يك ده هي رح حيوانج مواد نظري دره نقار بخوينة أمي بوقته ويهر علمي أف ميلا بيشي بيشتي خواندولو زاننجه نوك بكالورياي فالفرم كارن تشكي بكن يعني مجاري من نبشتي نجاحي أم بيوي بخويا بي نخوين بريوي شیوری مرو هبن بری وی نمونه مرو جوار بین اف تختور و وضعی تدبین مادی و معنوی نگش پری اف ما مستی اولو اف تمام پریجی مهمه
0: جیان اولو یعید یعنی امین کار ناکن
1: بس چه هی قصد بی یک هی ایرو رو امبیشن تعویدات سنیه دخوینه معهد اتصاله ادرانا تمام
0: بله
1: نوك طب يا صيدلي اخواني بلكي صيدلي كي بيترت شغل
2: اري اكيد
1: ابشي يك تختوري درانا يباش شغل يكي دهي تختوري درانا يباش ام نقري ندن قصنا ببرا عادة تشتكل فرهي ام قاربن وقت بي كسن بسبور هن كسن خد اختصاص هن يعني ميناك روشاك اجكام قو صيدلي مقو مشجم دكتور عبدالغني دكتور شوف روح هن بشتي صيدلي
0: اختشاراوي وبر
1: تخوازب خوين دوري چل پیشي درکت چار اختصاصات صيدلي هن برا بنور چو طب ببجم تختورا او هنكي تختور شما الباطا هاي تيد هاي بخال مروك قولو انو خيو چو اختصاص چلوي زحمتي وي خوندنا وي ميزات تفرعي هن السرياكي تدي صالي نو كيفن هنك بيتر هنك يمتر اواياجي وك مسلا شيورا كسم سبور يك محامي تي شي رايبك يك ما مستيت جيرويش طبعا اغلب وش كاري خنا رازي من كسك شكاري خرا تفتخ تورا تف محاميه لي كارت بنورين كسن متزم بن خشك فكراك يبقين نهاتي وضعي شغل شروف بك هاتي شاقرت كير بأفر عولوي كان معلوماتي خوشك بديني
0: أبناباش إيجابيات وسلبيات ويبيشة
1: دورد أفجي آلي كارج بر نحر دي وباف زانن مفاضلة چي وزانن فروع چن وجامعة وخوندناي هنا كيب جامعة بلكي نبهيستي يا بهيستي نزان جتيني فبجاك الطلاع لازم وبير مروشي وراكسن جهاتي بير مرو كارتش كي دي جيبك شاقرتي بري زاري مدخين يعني صالة أول دو سيانة أنا الجامعة إيما إي صالة أم كارن جوان برسج مروا وقت بي خلقش خواندن ودخين مرو ببرس جامعة چلوي تل شام دخين وضعي چلوي تل حلبي دخين وضعي لاسقية سكن مرو برسا حرتش دي بك و شاقرتي موزاري ما أوجي بشدار بند في نقاشا عند برامجي وان ببري ببين وخالك هي أو مخابن أزيبيجم لروشا آبوري زحمته جبري ديامي تدريس متكر بري وان صالة قشي بري بازدة بيس صالة مدقو قي يازد خلاص كر كارب هون كارب وقدي وباف وان بشين زانين قهك درو سيروجا بس برا ببين اف مدينة اف جامعة يطلابا ببين ويبب آقرب من هاجي وكالوريا كيف مخابن ايرو من كارب في دعوة الخلقية بكن إلا هنا كان مقتدر برجير دوي زحمت لآناجي كسي كيم آني كسي مثلا سقطي حطا قهر ببين ويش صال در قلكي باش ببين جيولي أنا تدبي جامعة وزاري ما مدرسة العامودين ديتن جيولي جامعة وك مدرساكي وتهر لي بخوين فباجاركي دبين وك سيرو جاتني وك سياحة وخرط ببي وقش ببي الخواندني انو ازي بقيم فيجي خوش ازي بي بيجي
0: وك نكتا
1: تشتي استابقي مز جاميرا وقهدارار بيجم طبعا وخلاف وينكم كجكام انا الشام حردو ينجحين الشام آبا كالوريا بيتر مبرا ببينه لفر انو تدعيدين ام نمانعن بس اج انصاري تشكي بسجلي وبخوي تشبوها لفر قو ازي بعيدين بس سستمو شور دو دنج مرشتغل قو ازي بعيدين محصرا بيم شامي ودوي الطب نجبو الطب جبو السيزة چارده صالة الفرمين فر خوشه قصد بي والا خب دي جبان دوري دليز فقل لك تشتهن مرو كاربك انو اف شاقرتانا اف زاروكانا اموان بشجعين حتى ايرو تشتك خوشك جوار درنك معهد صحي هاي امي ميناك جوار بين معهد صحي صيدلي تخين هن ميناكا تعويضات سنية هاي كتبو خين معهد ولو تكار دور قتش اوائلا بتي هرطب اسنان مرو بدائلو خياراتا قشا جوار بيجي وان وقت بي بنورين حرتشتي برا زانب بس داوي چنقان ام نقنقي بسرد نكن وام نكن عيبك جير وام زوري لي نكن ويباش
0: يعني دا انجامي دا قلق داري هنا
1: جبرتش ازوي بيجي ومر متفق بنيانا ايرو رو استشكي تخوازم زور قزبي بين مشارو دي لايمن قشقامن ماموستي فرنسي انجليزي محامي تخدوري چتشتي ازبنقين بلكي ازنقيم صالق ددويد وبلكي ازنبين ميتشتي من داخوازا خو خستستي ومن ادي به البرا داخوازا ايب و اوشخر بوقب عربي بيب شغف وحسكرن هاري ويتيد زيرك بو جهاتي كيف اشكاري يربيش خندنا يربي ويشارو دشكاري بدو خندنا يربي ويزيرك بتيد ابنا رينا منه طبعا نرينا
0: بوقتها يعني هركس باري خراك ام باري خوانا خستي زارو كي خوفا يعني تشتو كام حمول هفدكن فترة مفاضلة فترة كراستي داقرتية بدودلي وزخت ومالبا وتخندكاج عالية كيفا اجرما مستا داوي دس خازم كوما كشيرت تبدما جبوي مالباطان وجبوي خندكار او اختصاص و بيشارو جازارو كان راستي جي هر دو آلي جي رازي بن امي چه بيجن؟
1: بلي بيشي مي بين مفاضلي انا بس در كوي ام راسن دانا اقرن امي زاري خور شروع وبكن
0: تأني يعني صبرا وهبه بهنا فرا
1: وقتهي ندوي ددقيوي خلاص شيوري خوك مثلا مرو بك افر عياهي ازنظام ازيجي بري خوب برسم وك شاقرد يا كسن ما مستلفرهن مهتمم فانتشتا خيوت الحلبي خوندي تلاسقية خوندي افر عيا چلوي ايقني زيك بزاني ايفان صالي داوي ب طبعا فترة قطانين شيوي بس شاقرتي مهين هن لور هن تخوينن بيتر فروعي علمي وبلندن وقت بي علامتي بلند فالويدة جوي عام چلوي حركة سكني جامعي تشكي قلكي قرنج اسعار مثلا مزاري خوبنا وريم فانتشتا ببرسا كسم بسبورت فان مجالاتا ببرسا شاگرتي هنه ام عجليلي نك نيفسان دناوي ام تشتيت خوازم بدو هفد دين جبرت تشا ولداني شطر دركت يبدو ده ودرت كه هاي مجوي هب نليسكك والله زي في دين بس زي دور يكدب خوازم هاي وان جوي هب شاگرتي علامتي وان نقل كي پر بتم مثلا منطقه ما جير بمنطقه ناميه او نائيه ناميه علامتي بيشكي دي قبول كرنيت كيمتر هنا كي علامتي بروي ناس سجلين لاحتياطا براب سجلين مرون زان شدب نظام اشتر در نكات موازي دورة هي موازي مثلا نامية هي أف أمور دي هاي أهل جيها من رغباتي دا خوازي ديوباف وشاقرد قيان اتفاق كيب هفره دو قانع كرن بدو هفد دين از ايرو فلان تشتيت خوازم قدر نكت آدب لبشوي راسن از دين در نكت آد اجبروه إلا لتشكي بسكن اشتر در كيب تجربه خوش مفاضله نه مزعج عجله جير نافي معلوماتي خو خوشك بزانه بون يك دينه كارب مسوداك شخرولو المال حاضر بك نراسن الكتروني والله بحمدي منستي مليكه توچو نا خوشك حاضر يا خوجير خوشك ليبناره هل بجارتنك بدليك شا قدر امكان يعني ديو باف جو مراعب كنزاري وان بلكي از بشين كلياكي نباريوي و شاگرد جی نخ والله هوالک خودی دیه و تخواز وک هوالک خود بدی و باف زانن اغلب واعیترن مثلا خوندنی مثلا مستقبل و تشتکه زاوی تخوازم بیشم یعنی ایرو فروع انهن الجمه بلکیم گوه ندنیم پاش گوه بکن و فروع انهنم گش برادود دن سوری بر وضعک ددره يعني وشركات شيبن أنا إدارة أعمال كس مثلا بلكي يك نخوين ولا كاريتن اقتصاد نخوين كاريتن أفنا فروعي كار إنه زي يعني مستقبل جيرتنا مستقبل جهند ساتاري لتشو لا تيبو بتايبت الجمع خراكرين شيبو يأواكرين شيبو نقش هند سامدين شو فروعي هيوه وإن شاء الله در فتا يتمها ودنيا تيقو هرتن
0: لزماني تكنولوجيا جي
1: مثلا زكاة اصطناعي رو رو يعني مثلا ناسي من إنه ومرفن إنه غريب طب دركت شو الهندسة
0: كمبيوترنا
1: زكاة اصطناعي ماجستير ستندي أنا الألمانيا نلفر بالسويد بمعنى بسمهم كيم هي طب جير دركت بريوي شو طب إيوي شو هندسة ذكاء اصطناعي يعني أف مستقبل جيري هندسة معلوماتية الفيدا الجمة مستقبل جيري شبكات واتصالات ندفي والله قش يا حقوق يا طب يا صيدلي يا تختوري درانا يا ماموستي
2: أذن
1: فروع قلكي بر ومرو بيشكي دورتر بفكر ويشيتر ببيش عاليواري خوندني مثلا كاريوان هندسة بترول لازم جمار بترول جمع هي هندسة زراعة لازم نج مجبورية كاري بحس كرن اوي ميلاي بو هري ويبداعي ديد بك
2: قال لك سباس جبوتو وانا قاهيان ما مستا يوسف احمد بسبوري تربوي او مرابو زور سباس
0: قال لك سباس بوتا هبي دار ما اف مرحلة جبوي خوندكارو دايكو بافانجي بدلي هركسي در باس بكس عاجز نبه قال لك سباس بوتا
1: سباس شوار

0: قدر ما جه ديار ديا كوچكين بي سرو برکو الحمو باجارو نوا تخان ده بلا بويه بر بي ديار ديا كه ديتر باش بنا باش بمي بهفر ببينن روجانه حر ماله كه زده تري بطونان بحزار طونان جي درد كوين جي زبال و گلشه و اف زبال و گلشه كو هر زده يال مكباتا خلاص دوبن يان جيام گلک جاران لقراغ باجاران دبينن لبندن كو اف برزريك وره چاره سرکرن بزوترين دم و لي اف قريجا كو كوم دب گلک جاران دبن خدا دبن وان كوماندا راستي گلک ثروات گلک سامانان و دشير و پيره بر تلف دره لسوري طيبت از بحثا في مجاري دكم كو اسكارم بيجم بحزاران پره تينا ون داكرن جبلي كو امانا كوم دكين و دوگو هزن و طمر دكين بن عرده و افا بخود دكار بفا مردوده كو گلک مواد وي هنكو دوباره تي بكار آنين دلدا دوباره دكارن وره تدوير کرن و بفا قيمته كنرخه كآبوري ولاتي جيهان ايرولا دكين حياش گلشي پره دردخين عائدات دردخين بمخابيت معدي خودي كي لأ ابو خوكاري تزان التركي ايرو گلشا اوروباي حموتين بپرايان فه درفتي كار ودك راستيجي لقلما لسوري افا بخوا نينا
1: افاش بو علي ابوري جالي جنگه درجي گلكي تعداد جنگه هامته جاروج نموان سلطان چلبي اوي خياي مقالك چكريا دبن سرناوا دولمندية دبن وان كوماندا دبن وان يكاندا يا گوتني ن يعني دوه كومبونا غماري ده دسكنه يعني هر کس دما گوي كه دبينه دبيجا كاروجانه چي قيسي دخسره حتا و وي وكوستنا وي وي قريجي وي غماري حتا وي جهه كومبوني گلك تداين او اويتنا گوگ بيسرو برچي دبن دولمنديه كمزن دبي دبن وي غماري ده هي يي گرك چاوا اعاده تدوير جوير بكم چه جه شارداری انگل تی خوستن چه لدوه رامه تی خوستن حطانی گوبه به بشکی آبوریه باش روشنموان سلطان چلبی اوی مرابه بشتی بسترانی.

0: گهدار ما زده تر ما بحصا وی گمار و کمبونا گمار دکر لی باجارین ای ده وری بیگو تسو دو فیده بیجی گرتن وک دولتین ای جیهانی گو دکاره ببه اویکایا اعاده تدویر جیر ببه هم جالیه آبوری ده باش به هم جالیه دیمن و قریجیه گولی در دورا باجیران چه ده به وی نمینه یعنی هم دکارم بیجن دولمندیه که باش ده بین وی کمبونا گمار ده یه لی مخابن ایجا گلو که چه تی خوستن گو هنه که او باری شارداریه جی سوگ ببه دیمن آباجیر خوشتگ ببه باری جواک برنگه که گشتی سوگ ببه افقریجی و گمار گله که بویا پرزگری که تبله هف روژنموان سلطان چلبی اوی مقالک لسر ویه که نویسی بو شخو آنها لسر تلیفونی بمرای دمات باش با سبات بخیر با
1: دم باش سبات بخیر
2: سبحات بخير ما مست السلطان بلا از جوية كده سببك ما قالت راسي بالي دكشين سر مجارك جلك جرينج بلكم إيرو ولو حالات فردي تبين كسر كون نفس القمامة دكن ليد بن سرناوي ثروات تحت الأقوام وعدي وات السامان وزنجيلين دبن كوماندا كم طيبت أف سرناف كم بس تاتيج زنجيل بونين كود بن كوماندا أم تقيس رجانا ونضاتك نجي راسي
1: لگور مقاله ام شغل این سر و یعنی ازو حوالی می موری دکار دکن ام پینج محافظه شغل این جوانا حسک ادلب حلب ریف شامی و شامی مر یعنی مر درکت و انتاج سوریج نفایات حروج 17,600 تون تقریبا حمل محافظات ده لگور ترکیبه حياتها الغور مقاييس عالمي قيمة مواد قابل لإعادة تدوير تحرطون أكيد تقريباً 61 دولار يعني جمفينا ضربي هفدو بكين درت كيفي أنه قيمة قابل لإعادة التدوير قيمة اقتصادي جواني فاير يومياً تقريباً مليون دولار
2: واو هيك روجانا
1: أف موارد يومياً هدد بنا يعني
2: يومياً تينا رجاندن تينا آفتن مليون دولار كي كوجي قليش هالبر داريا مالو أم قيمت نادنوي
1: تماماً أم قالا شد كنت يعني أم قالا هسن نحاس ألمنيوم معادني موجودة ده بلاستيك مطاط جلود وقت بيجن وغير يولوجي مواد عضوي يجي بش استخداماتي واقتصادي كارن هبن إجانتها نهاو أف مليون دولار موارد قابل إعادة التدوير عم تخسرن إنما النفايات تراكم دبنجي تأثيرها كواي يعني تأثيرها كواي بيئي وصحي هي أوجي بين بحسب بين قلم ودفتر أوجي بلكي يعني مقالغ المالي مظن سر ما تكلفن داوي يعني
0: یا جنگه هم دوزانن تعداک مزن لیتی لی براستی رقم و هجمارا تگوت مليونک دولار روجانه اگر ام بحساب شکلک یومی بکن رقمک ابدا نه هندکه ایجا که پرس گریگ دو کده یه لسوریه گلو دکه ماسیا آلاوان دیه موارد دیه یعن او بخواه پرس گریگ دوی ریا ایداره کرن یا ریوبری آوان موارد دیه یعنی او پرس گریگ دو کده که دی حه او یک نابه
1: راستي بيجن تمي مشكلة إدارية يعني تمام خلالك الجمع هيد بنية تحت خلالك هيد ثقافات تعامل بنفايات موارد كيمن شي كيمن بس تمي كاري إدارتي أنه وافة جواتا برم مينة يعني تمي قابا أول جانب إداري دس بيد كيش إدارة في قطاعي دس بيد كي أو دراسة بكي فجواد كودانو خلال كودانو تعاملي بحر يكير بكي وحلولا ببينجبو ولوز بيجن خلال عمزن بإداري
2: دي إداري بخودهي باشا ماموس السلطان بلا أمج مالك يدس بيبكن هقر أم بحسا قريجبون ياجي نفايات مالك يبكن أول كما وادنكو أم دكار راسي ببورين استيراد بكن جاركتن بكن قيمتك اقتصادي آبوري داري دخلك جمال باتيفا أول كما ورد تقدير كرن كالنسبة نفاياتكو مرو دكار إعادة تدوير بكي سر أصلا مالك يبا
1: أنا سر مقاييس دولي هن إيه بنك دولي اللي بيجي هر طنك جنفايات أو هر تقاربين هر سر كيلوك جنفايات يعني نفايات جمع شو مركب صديق شلو شار مواد عضوين
2: بله صديق شلو شار مواد عضوين أورغانيك انوانا يعني دبكو فيكي بين دبكو خضار بين يعني موادكو أمدخون وقمارا البردمينة
1: تماما. المواد انا يعني باستخدامي وهن ايام ببن كومبوست ببن سمادك عضوي وتكنولوجيا قال لك مازن جيرنا بيجي فقر عرضة وفي جيد زراعة تبكي يان قادد واقو مصدر طاقة نبين شو تاندند وحطات عندو كهربا جي تشيبه وفجي تجارب تضاهن الدنيا حاضري. فحاجة استخداماتي رئيسي هي المواد العضوي، بس غير مواد عضوي مثلا صديد وازدا بلاستيك، هي بلاستيك إعادة تدوير منها جي سهلة، صديد حفدة كرتون وكاغات ورق، هي صديد مثلا شار معادنة ألمنيوم نحاس شيء إجا سر مستوى مالك مالك خون نكار تشعبك بنهاية الصناعة كأبا صناعة كي بيت تنظيمة كيرد بي ودبي إنه بلاستيك درن ما عملي إعادة تدوير بلاستيك ما عندن درن ما عملي صخر مواد عضوي درن إنتاجها كومبوست يا ما عملي يا ما حطاتي إنتاجها كهربي لتبي سر مستوى مالي مثلا أزبينهم أم فجر مثلا بينجي شيء صار يشون ده يا أنا جي خلكي قد قنداد عايشن كنا رأي أو أنا عاد تدوير تقريبا شبه كامل جني فياتي خرشيت كم
2: زبالة
1: أري تب تنبو أزمان فياتي سو وقتي قندار شكا تنبو شبه إدارة كرن مواد عضوي تشونش حيوان أري تشتي شو تعدين يتكن تنور يدي تشتي ولو تقنين فطري هبو إعادة تدوير نفايات رشيد بو أما دباجارة دي دوي بب الصناعة وأف صناعة بري حمدشتي تشريعات جردوين وسياسات عامة جردوين أف كونسيبت public policy يعني سياسات عام هب قائم بسر دراسات منهجي علمي وخطوات نادين بتشاوى أف مثلا فهذا بجديب لا أزماك بيئي وصحي وجمالي بموردك جي بلدياتاري وجي حزاري تنسائي كارن دويسي نعيد بخبتن
0: قص جي وقتا أم حفالة من برسيقو قمارة مالي نتني مالك يعني أو قمارة قول مالا چيد باو تي آفيتن ميناك أنا لمنطقة مال دفرامة جيدك فا كيسكي فرستنية شهبة جهسين وقزيز ومواد عضوي وقمار قشت لها فدبا وش كرتونة وقشت كذا هندري كيسكي وتداين يعني يعني أو إيجو ليه مقاتبة ولو قشت هندري كيسكي وقريده فرز لجمعتنا أف ثقافة فرز كرنا قماري إجا قرك شب بحطاء أف قمار به فرز كرن يعني للسوري براستي أبي كايا هنا تنية وبلكي أو أصطنقية مزنجي يعني وبيتر زحمتي دي شد هاي حطاء قوك أبي كايا نابه لكيف تقرأ الولاتية لشارة دارية يا أو بنصازي بنيا تحتي تنية حطاقو أبي يكتبه
1: دسبيكي بنيا تحتي تنية مش برقو قابت أفجر بفرز من المصدر أنه تندري مالي دي تكاغت لحال بلاستيك لحال مواضع عضوي لحال دينة دبي وقت تدركي بدبي درية مال أخوة سيحاوية مظنها بني يجبو كاغت يجبو بلاستيك يجبو مواد عضوي أبايات إني أب بنياك تحكي ووقتي بين بباحة وياتا بدن هفدو ببنجي في سيارات هب خاص آ كاغت يك هب خاص آ مواد عضوي يك هب خاص أف حالة إني أما نمعناوي حق أب فرز من المصدر تنا بمعناتو إعادة تدويرنا ممكن فرز لاحقا جي كارت شي بقابة عمالها ومرافقها بنجينا مثلا دولة أكوك ألمان من مصدر تيد هي كنا قاعد وهنا أفت دخل في السي حاوي هنا حريق أكاركي بس دولتك وقت تركي تنا يفرز من مصدر ديسي قشت كم كيس أكيد أما لاحقا فرز دبا يعني أو أيات شعوات كتكاليفة تخفض يعني تكاليف إعادة تدوير أما نقو قفتنا بمستحيلة شيء بب دفر دكاري شارة دي يعني شارة داري قابا بنيا تحتي هبة أو مرافق هبة نجيري دبي أنه تسقيفة مجتمع توعية حوافز بدخل كي إيه فرز بكن عقوباتها بدخل كي إيه فرز نكن بس بري في قشي دفيت به اللي أفتشتايا ممكن يعني أظنم تجارب شيء بون لحسكي جيناغو أف فرز من مصدر شيكن أما شفي داكت فرز بكت مال أخوتي قابا داوي قشت كيف نفسها حاوية بنفسها سيارة دودر نفسها ما كبي قش ناف هبدوت كبي وكارا كي تبدا رواكر إذا أو سلاك متكامل يعني بهبدوف قريد عيه باستي بس نابع قبع يعني أف قضية فرز من مصدر تكاليف إعادة تدوير تخفضين أما نابع قبع قاتل ودار قابا قمي نادم
2: إن ده أنجام دفيكو تمام ببكم أنجام كيب دس بخين إن ما مس السلطان حفتيها شوي ميجي جبوتها قوتي الزفت قريا مدلا جقامش لو قام قامش لو راسي من ديت وأفدي من حركة زدبينا روجانا جنن دانا عمرن زلامن دانا عمرن زارو كنت نفافيك ليش وزبالي ده نبش قماماتكن مخونا قرتي راسي أتشون باجنكي ومجي برسي أري خالتي كيف تشتكي تشكوم دكي أو دخلك شوابو والله أني زمان قوتي أدسي روجا كاردكم أزدرم دفروشم مصروفة من سي تشارو جادرت كيف او خا راست او راست دخلك باش وقالك سنه لازور مويره وشاكو تي دا كارد كن راستي جيرو شكي كاريا زحمت نا اوليه جبر حموتش تنافا هبدوده تي خستن اجاكو بف دخلك بف فرصاك عمل جبقلك سنه نشاطك ولو مهمش باش جوكري باتشتكي بري خستن كري درفتك كاريا صاغلم وتندرست وبردوام شو لازم تفيو ايدا مام وست السلطان وكجانبك اجتماعي ودوزك جريك ام بكن كو ام ابدي منا نخش باجاري خو كين بكن ليلكي لك هاي بكنا درفتك كارج ويقالا كيسن كو ايرو الكارد جيرن
1: اف مختهاني يعني المقالات هدا ام برشك سرس البسا كمين وام تشتغلين جبرقو قطاعك اعادة تدوير فعليا هي سوري ده من خلال عمالي شغلا افي سر بخو حالي يقدر شيء دهف دو دفروشة وأو شبكات داعي منا أفيد قارن سرحة
2: أستمتي ناقه جم دنك دروتي لأو بخد
1: آخذ
2: كرمك
0: ببورينا أتخوزن تقولو جنف دو وقارين في برسوا في برسي شبر قو دنك تها تقود كرن كرم بك
1: منظومات غير رسمي لإعادة تدوير مفاعات وكتبجن هي الجمع سوريد هي أنا شغلن ددن هبدو موادا در دفروشن تجارم بچوك هنب سيارة خود قرن جوانات كرم بكيلوا اوه سيارة اجادرن مراكز نامستر دفروشن جابتونا بلين سرانيا شامن باجاري مزنن اجد اجادوا موادا صحر جوار شيتكن وإعادة تدوير جوار شيتكن فتليه بناري شبكات هي أفاد ويه أما أو شبكة هاني نفرمية نرسمية و تعدى قلك يعني قلك انتهاكات ومظالم وإساءات تيت شيت بن دس بيكش سعر يعني ما مقارناك شيكر أسعاري مواد المعاد تدوير وهي يعني بين سعر عالمي وسعر محلي دبجينا دي أبا مالي دي هدو نيفي قيمتي نصطينا دي جينا دي ربع قيمتي نصطينا مثلا هسن صديق بيستو سي جي قيمتها هسني قد أو دي دن هفدو نصطينا إذا قيش تستغل لك شيء بيج جهن كي مصدر إيجا استفادة جبا موادع دكين قافة أم بخازن في قطاعي هاني بكن رسمي خطرك هيش خوك دولة درباس بفي قطاعي يعني ريبي بري درباس بفي قطاعي قو شركتها كيبينة أو في كاري هاني بك أفانا بكار بمينن وأفاياوي أزمات اجتماعي باقتصادي ومعيشي بزقالة خلقيرا استراتيجية صحي قشي ببي قو أم في قطاعي خوشك دراسة بكم بيشي هي وأم شلو كاربن إيجا بيش ببخن شلو كاربن بطورين وسروي آبا بكن نا أمواست بدال بكن
0: مالي
1: يقولوا أري أفانا كارب بن موظف شركة كده أف شركة متعاقد بلد دير يا كارب بن موظف دبليد يعني كارن جابا خوشك تشريعات هبن وسياسات عام هبن وأف هياكلي موجود أو أف شبكة موجودة مخالكر جنفر بطوروا بكيفة بتشريعات نهرة يعني إمكان ياوي هاي بالعكس كارب أبايا أساسك مروش سر أبا بكي نوقع مروش صفر ده دس بكي إيش بقول لكم أبي دراسة بكي وهم خشك بنارم بيشلو هم كارب إيشي وكاري وانا بيشخن بيتر وبكن فكمي
0: بريس سلطان تبحث كرت أقول سر أصلا سوريا ولو هناك تا يعني ودراسة كلي كلينا كي تشكريا قروجانا مبلغ قلك ضخم درة درباري أفيتنا عفان فيجا ماري يعني برنجة كي عشوائي بسيستم هجر أم بحثا بحكر روجلات على سوريا بكنيان يعني هريما جزيرة يروج أف جمارة قولي هيا من قام شلو حسكي عامودي أبقى إمام جماري قلكي لدورة خد بينين إجا نظانم أف جمار دكارة يك سودي جي بقراش بو ببن بروجيين باش خجي هي قو قو قو دورة مستفادة جي بكا وقرك چي ببا يعني
1: أي أنا مقادك منه يعني من حيث المبدأ شو مادة هي قيمة كوي اقتصادي هي كابت ببلاستيك بغط كنا بتشبه قيمة اقتصادي هي دورة السياسات العامة أو public policy جو إنه في قيمة ريكي ببينش إنسان ريش مواطن إنه في قيمة استخراج بك وأف حالة مفقود الجمان وأف سياسات عامة مفهوم السياسات عامة البامة إما بيتر قرارات وقرارات دور رياض نفذ أنا نفذ بس سياسة عامة بمعنى سياسات متكامل حم سيناريوهات دراسة بك وشي بك أف تنعية مثال كيف تشوكشتر بيجم يكش يعني ما دا قل كيبلو تدينو شارعا أف شو شي آفي حين دخل آفي فتخن دا بيجن دور أخد دور أخد دور مثلا الألمانيا أف شو شي آفي مكيناك هي تيتيكي بيستو 5 سنت عبدتا قيمة تاوي قيمة تاوي شو شي هاني جديف لا جنوف البلاستيك بينو بس أنا فينا كارني عبدتا بيجر شكل أمنا بي بيستو أمنا بي سنتكي قابا مثلا أف بنهاية أف بلاستيكا هاني قابا مع ملك هبه كارب الصهر بك وجنوفر تشكي جاي انتاج بك فقيمه اقتصادي درخص مجرد جهبو انه جهاك هي في فاشو شابكره تبين بلكي بصدا وبحزاره انسان بو فاشو شادن هدونه ما كز دابيج ازي بكيف مثلا هدوده ازي بافيج مفلاندري ويهف قاسه فرج مرجي بش ما ازي بافيج مشارعين فانا جاف انه سياسات عام هذا public policy هبت بهدوف جريد إنسان منا إنسان طبيعة خو أناني طبيعة خو أناني إما في تفاخر إذا قابج في شافك ما زهر من حاوياك بقى بس دورة إدارية جو بيش إنسان كيشاوى مصلحة فردي ومصلحة جماعي بنبدو في داعينا إنه ضرر الجماعي قابا خلق شو شباب شرعي بس قابا قيمات مادي ولو بسيط هبج في شو شيء هانيرة خلنا ما بابجن مصلحة خي أناني تقرأ إذا بقى راش خور بمقاوية كيد ببه تبنا شاوا وا أفراد شاوا بدون مصلحة أناني كيفن بالنتيجة مصلحة جماعي حقيقة عندن قلنا ما كسر شاب في شارعين إجا ديس بيجا مثلا صنع السياسات يعني أفعى مهمة تخشك مدخلاتها فين بكت مخرجاتها فين بكت وتربط بك مصلحة جماعي بمصلحة أشخاص أفراد أنانية شخصية يعني.
2: يعني بقشتي هش ياريجي لازمة تقشتن لازم وقف سياساتن كو خلقية تشويق بقش دفلاك وبافين جعدا بدن آلين كود كار تدوير ببا جلك سباس بوتا بتايبات روشنا موان ده شارزاد بواري أكولوجيك ده سلطان شلبي لسلبية مجارة تايا قران بوها هفي دارم اف سامان و اف زنجيل بون بن كومان ده نمينة در كبسر كومان ده سودكي جوار گره جلك سباس بوتا
1: جلك سباس
0: ساعت خوش قالك سباس قالك جمارد في حطا قوهم بقهين في آستي جبرتشي يعني أو كاسي قوغرك بقافا يكي رابة تنية قالك سباس جبوا قوه دارين آرتا ساعت عو خوش كاسي قوش بشيد تبلي ما بوبو حطاني آنكا سباس جبوها فكارا من دورين العالي أو جب مريا بيشكيش دكر سباس جبوها بالي ما نبيل سبوك أحمد خليل لسر كونترولي أجيد الدايو سبورا بوم بخاطريوا
2: قوه داري ما

0: مشروب طاقة بوية وكا آفيتي وخوارن هجر زاروك با يانجي مزن با نجبركو بيوستيا وانا بانرجيه هي جبركو بوية وكا عادتك خراب وقالك يجي بلاف بوية قهداري با لي براد تاني وكا مشروبك يجو انرجيه ده لاشي ما يانجي لاشي ما جندرو فا خرادك بون بيهتر بزنانبن بياميرا ارتا روسلين اوسي ريلزك لسرفي مجاري بدكتورة آريج أحمد را بسبورة داخلية را تشيكرية كام بهفدورة منين بدكتورة آريج چد بيجا
1: رح نحكي اليوم عن مشروب الطاقة. مشروب الطاقة هو مشروب يحوي على كمية من المنبهات مثل الكافيين ويحمي على كمية عالية من السكريات. أضرار هذا المشروب بشكل عام مثل أضرار باقي المنبهات، ممكن يعمل لي يأثر على صحة القلب، يعمل لي ارتفاع بضغط الدم، تسرع بضربات القلب، ممكن يعمل لي سكري على كثرة الاستعمال، ممكن يأثر على صحة العظام والأسنان، ممكن يعمل لي مشاكل بالمعدة أو مشاكل بالأعصاب، يعني توتر، قلق، أرق وصعوبة بالنوم. كمان من أضرار مشروب الطاقة ممكن يأثر لي على الوزن، يعمل لي زيادة وزن، ممكن سكري على الاستعمال المديد، ممكن يعمل لي مشاكل مثل التوتر، القلق، الأرق ومشاكل بالنوم. بالنسبة للنصائح اللي بدي أعطيها للشباب بشكل عام، مشروب الطاقة هو منبه، فيفضل التقليل من استعمال المنبهات سواء مشروب طاقة، كولا، قهوة، دخان. أما عند الأطفال فأكيد الرقابة رح تكون من قبل الأهل، ممنوع استعمال هاي المشروبات.
0: گهداری ما اف بو پیوی ما گوه سود دک باش جی گرتبه هون جی باش بالداری خوب صحتا خوبن لاشی خوبن او زیده دوری و مشروبا کفن او زیده جی نکرن و ونخون.

0: گهداری ما هل بات افتش تعب وره جیچه بویا هر جاره گم راجن تلفونی گم بکار دینن ام دویجن تنی و پینج دقیقه راشینی لیب ساعتا دکه و نروژه که و نجید دوان پرانیا روژه همه لمقابلی شاشیان و به تلفونی دروازده به دسپیکا گم چاوی خوشخو ودکن حیا گم بری خوب کار ودکن بشتی گم کاری خوشی خلاص دکن و ودگرن مالا خواه تنی چاوی ما لسر تلفون هایه حیا دوا ساعت خونی والا دجی ام دویجن کام بنارم بیچه هایه جاجبلی باندورا وینی خراب باگو لسر درونیا مدکه لسر چاو جیدکه جا امجی گهداری مم کرد بیجن چاو و گاو کامی لوه پیوین امنی تو مارکری به دکتورا هیو ابراهیم را بسپورا چاوایا او بخواه جباجاری دیرکه یا امی پفدورا لی گهدار بکن. گهداری آرتا دما و باش به بمریه دکتورا هیوی ابراهیم دکتورا هیوی پسپورا چاویه جباجار دیرکه بمریه دکتورا هیوی دما تا باش به
1: دما تا باش چاوانا
0: ساق بگلی که سپاس دکتورا هگرم بین لسر او تعدا شاشا آ تلفونا آ لپتوبا زیده تر لسر چاو بشتغلن لفی داره او ضرر استخداما وینای هگر و کمکارم بیجم مفرط بی استخدام کرن تعدا وینا لسر چاو چیه؟
1: هلا اجباري شاشات استعمال على مفرط شاشات را هي سر شاف ناقه مرحله بيج انه ممكن اكور بيت بي عندنا ضرره كدعم هبي بس اجباري تعداوي هيا تعداوي بقلك اليا هيا اختي مو شاشات مفرط مهم مين السلت مو بريك زين السلت بشكل مستمر شاف مينيم هنا را مشيني فاد بينيد شاف زواد بي مع الوقت بلش سلطان ممكن تشيبي ممكن ايش تدا تشيبي غيره ولو اختي ام قلكم فوكسن سيل شاشات نيسين كموبايل بي كلابتوب بن فاجد السنسر عضلاته سر مطابقات شاف افد هلي مع الوقت اجهاد هبي وصداع مرات شبي ايش هسري سامالا هيجي سيدات هلي ممكن حتى نخش نما كاربي كاريوي سل لابتوب بي نكاري بردوام بمين السر شغلي خو
0: دكتورة هجرم بين زيت تر لسر زاروكا بآخرن زاروكي أنا شقيا هما تعرفي خوش خوفة دكين د تلفوني دنا حياة قد خور درن تعداواش الشعب التايبت لسر تعرفي زاروكا شواي زيت تر النزيت تر
1: خدي زيت تر يعني حتى نها أودي راساتك لك نينن بس حتى ده هي ممكن زاروكي بجوك ممكن ضعف ولا شيء بي ممكن كيماي برا شيء بي بالإضافة في تأثير هذا ما بحسي كريش بري أنها ممكن كيماي شيء بي ممكن أنا قصة نظر برا شيء بي حوجي جزء الكبير مع الوقت
0: كار كارين قول لكاري خوا زيدا اللابتوب عم بكارتينن كاري وانا قريداي تلفوني وشاشات أي باش رفت قرن مالي جي تلفون جده سيوانا ناكوه لفيدري او چه جعوه وانده چه ده با چه تعدل وانده
1: تمام هلا اي كاري واسر لابتوب عبي امن كارن امن كابي جعال مشغولي خوب غيرين امن كارن چشن هنا ندستم هنا بس چخا كاري بي تعليماتي مهو بدي وارشاداتي مهو بدي وابتعليم التسام كنت بي چخاوي سرخ كن سر خوا سر جعوه ونظره وتعبه وبشكل عام للاشي وبشكل كامل
0: دكتوره دماغو ساعت درج تلفون تيب كار آنين وكا زهابونه كي ده چعف ده چه ده با وكا ايشا كي جي بيرا چه ده با لفيدري او مقارب بيجن او جفافة چعف بتايبت جبر چه ده با
1: او چه اختي دميني چعف اكري معدل رمش بالعاد اختي چعف درمش يعني فيلم الدمعية بيشي چعف تجديد شير چه ده بي تمام واختي دميني ذاكري فيلم الدمع مع الوقت ومع على الجو مع التوز زبهت تبخر بيرة شيبي فده هي جفاف سطح العين شيبي
0: صداع جبر شيبي أو ساعة درج إبكارانينا تلفونا يانجيد هجر تلفزيون ب لابتوب ب يانجيد تليفون ب سر إيش هكية شيبك أو جبر شيء
1: صداع بو جهدا يا عضلاتا وقت أي تركيزة سر نزيك بي فما تشك هين تشوف دانا بي مطابقة مع الوقت كو إجهاد كليب زيدة بي مطابقة زيدة بي عضلاتي تشوف تعبن فأفت بي صداع
0: تشوشك مؤقت جيم كارم بيجن چيد بيشتي بكاراني نا تليفوني وأفت شايا بتايدت مرجي چيد بس كارم بيجن وكم بكردي بيجن وك رو روكي چيد بي لفيدر يو سدما اينا چيه وباش ردرجي
1: او جي بسبب يا مطابقات شافا او جي اجهاد عضلات زيده ايدي تم كارين بريكسين حتى يدور عليك ممكن تعصبي وانا كان انا ما تكارين بريكسين صار شغلي خوجي يعني تايبات حتى صار لابتوب جي ممكن انا ما تركيس بارا تشيبي نكارين بخوين النجني زيك نجدور او جي بسبب اجهاد العضلي صار نزيك
2: اف عواملي جو تاثيري لسر تعف ديك قالوا ضعف النظر جي تشي ديك
1: ضعف نظر اسمها وقت ما قلتي ضعف نظر مؤقت بسبب اجهاد العضلي جمع عماري مصن بس بتشوف اي عماري بتشوف ممكن ضعف نظر حقيقي تشي بي
2: دكتوره او اجهاتا جو بتشعف رتشي بتوينا تشواد بينا
1: أو إجهاد أختي شغلتي يعني شغلية مستمر ساعة تدريج مهم يصير سواء موبايل بين لابتوب شغلتي إضاءة مثلا إضاءة زائدة يعني إضاءة منخفض به حجمي موبايل أو جهة عمود أسنان صار جودة الشغل جودة الرؤية فأبد أسنان صار إجهاد بالمقابل يعني أسنان صار الشخص كجودة الإنتاجية يعني حتى أسنان صار شغلوي صار تركيزاوي صار حياتي بالمستقبل
2: هجرن بين السر واهج ماري وان دمج ميرن مسموح جبو قارن بين جبو بتشوك جبو مزنا ويتشقى سابن قالوا ويتشند دمج مير بن دروج جيدة
1: يعني ساعتين مسموح شوارة طبعا ساحة انسمية ترفيهينا امنا بجنية شغلي واها بي يخدنا واونلاين بي ام مني كانت تحكمي بيكن بس ترفيهي نوعا ما لي مزن لا كمي يعني اقل شيء اكتر شيء 9 ساعات من روجي دا طبعا انا مستمر بي شقا كاربن تقطع بي ساعتك بي هدني ساعتي بي تشترى طبعا عماري بتشوك ساعتك زيدي ساعتكي كوي تعب ورا شي بروجي دا
2: دكتورة هجرن بين السر ريه باراسنا تعف جي شاشاتا ويزيدة شبن
1: هلا ام دائما بيجن نخوش نوش خوهاش خوهبن قاعدة كهيد بيجن دياما 20-20-20 يعني هر 20 دقيقة بلا شاوي خوب ريحين 20 ثانية تشتكي مثلا على بعد 20 قدم يعني 6 مترة أبد هلي عضلات بريحة وأفش بوش هادنا ما مرت شي بي شو خا كاربن إنه شاف نمين مثبت وقتي ما قلتي برمشينا أو شيء شو جفاف بيتشينا بمع الوقت ممكن أكو تري شغلة وعقلك ذي رجع من قطرات المرطب دن وعلى كاريا وابكم شروط إضاءة الشغل مثلاً لابتوب يعني موبايل مستوى شاف تبي نعم مثلاً نخو إنه مثلاً خد ريش كرين راجع موبايل إخوي يعني لابتوب مثلاً مستوى وينك يجيكين عزل بيان بلند بي أو شيء شروط شوية شروط العمل الشركة دي هاي وجانا بيجون نخشة نظارات حماية من ضوء الأزرق ضوء الأزرق هي الشاشات ممكن يشغل ساعتي درجها بمدينة تشكي حماية واكب تشكي آري كاري واكب
2: دكتورة خالة داوي براستي زيدة بالا حركسي دكشينة أو جيب كرانينا تليفوني بري خوية أو زيدة ترتع داوينا هيا يان جيوة كيف دوي
1: ودي تعداوي هي تشكو بالأخير يعني شوية خوية ودسرين بجا شاش ضوء الأزرق دسرين سر إفرازاتي هرمون ميلاتونين هرمون دسرين سر نوم دسرين وقت كام بي دسرين سر جودة النوم جودة الحياة فات أسير تبرر زيادة تربية وقتي شبريا رازانة بي فدعما بيجن خوشة يعني أهل نوم عاولين قبل النوم دساعتا شوية رازانة دساعتا دوري شاشاتا موبايل بي لابتوب بي أو بي خدوري وهكا
2: گلکی سپاس جبوتا و آگاهی انتا دکتورا هیوی؟ گلکی سپاس جبوتا دکتورا گهداری ما بمربو دکتورا هیوی ابراهیم بسپورا چعوی جباجار دیرکی بریا تلفونی گلکی سپاس اف بو هف پیوینا منی تو مارکری آب دکتورا هیوی ابراهیم بسپورا چعوان ره جارک دن زیجور بیجم چعوو گاف گهداری ما باش بالدار چعوی خوبن زیده تلفون اپ کارنینن به تایبت نخده 3000 کاده.

0: وزارتا پرورده دست به ورگرتن مامستین کردی کریه گهداری مانتنی مامستین گزانینگه و معهد قداندنه اگه پیوستی هبه کسین گودبستان آمادهی اصان ویجی قدانده به دکاره سرلیدانه بکه گارب قدمینه. ریوه بریا منهاج دکتور عصمت رمضان جارتا شامیر راگهاند جر گوت گو سرلیدر متقدمین دید تست نیویسکی و دووکیره درباس ببن هون دکارن درباسی رو پلامنی آرتا بن و لیبن رنگو هدار جی بکن هاجی میبری خواب بدن هیوا و لیگو هدار بکن پفدوره.
1: طبعا توحيد كما قلتنا سيشهد العام 2026-2027 توحيد المناهج في كافة المناطق السورية، وعندما نقول توحيد المناهج هذا يعني توحيد المحتوى العلمي والمعرفي والخبرات والمهارات التي تقدم للمتعلمين عبر المناهج التربوية، بحيث يحصل جميع المتعلمين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو خلفيتهم الاجتماعية على نفس القدر من المعرفة والجودة التعليمية. فمثلا عندما ينتقل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى لن يجد الفجوات المعرفية أو الاختلاف الجذري في المادة العلمية.
2: طيب دكتور يعني عصمت، مين هي الفئات المستهدفة بهذا التوحيد، وهل بيشمل كل الطلاب بمختلف المناطق والصفوف، وشو عن الطلاب اللي جايين من مدارس أو مناطق تانية كانت تتبع مناهج مختلفة؟
1: الفئات المستهدفة عندما نقول توحيد المناهج كما قلت في البداية فهذا يعني أشمل جميع عناصر العملية التعليمية، فالطلاب هم المستفيدين من المناهج والمعلمون وأيضا الأنشطة أو البيئة المدرسية، فالطلاب هم الفئة الأساسية نضمن حصول جميع المتعلمين على المحتوى العلمي والمعايير والمهارات كما قلنا في البداية. المعلمون والمدربون أيضا بحيث تتوحد أساليب التدريس، تتوحد أساليب التدريب وتقويم المتعلمين.
2: طيب دكتور عصمت، أعلنت وزارة التربية كمان عن استقطاب مدرسين من حملة الشهادات الجامعية وحتى من خريجي الثانوية، يعني هل خريج الثانوية طبعا إدخال اللغة الكردية على المناهج الجديدة، هل خريج الثانوية العامة المؤهل الوحيد هو إتقان اللغة الكردية، أم رح يكون هناك اختبار تربوي إضافي لتعويض ممكن يكون عنده نقص خبرة تدريسية؟
1: نشرت وزارة التربية إعلان حاجتها لمدرسي اللغة الكردية ووضعنا بعض الشروط، من ضمن الشروط أنه يكون في معه شهادة جامعية أو شهادة من معهد أعداد المدرسين أو يحمل الثانوية كأدنى حد، ولكن بشرط أن يتقن اللغة الكردية، ومعيار إتقان اللغة الكردية هو اجتياز الاختبارات الكتابية والشفهية التي سنجريها له. هذا الاختبار يتضمن جميع جوانب العملية التعليمية بحيث أنه رح نختبره بمهارات التدريس، نختبره بالجوانب التربوية، بعلم النفس التربوي، بالإدارة الصفية، إضافة إلى قواعد إتقان قواعد اللغة الكردية ومهاراتها الأربعة: المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة. طبعاً
0: گهداری ما ابو وکگو دکتور عصمت رمضان مدیر منهاج داخویانی کرن گوی توحیدا منهاج لتفاهی سوریه و بیکرن اوه او خبره و جوده لتفاهی سوریه جیوه وکف دوبه جام جی بهوینه گو خوندکاری ما نمازیده ده تقرقی را درباس ببین و بکه جنتشته گو مستهلی وینانه.

مرغبشين هذا سرخالي بسرخالي بفريان بالمال داري محب صلاح بذكر بشير وشاكر يضيرك بازات جدار دسر دراري.

خداني خيرات نبتلي عرضا لزيل بارت مصوري جندي بقى الولاة شعر صانع عشر تلكرا بقرين بمتي درماني عرضا لزيل بارت مصوري.

خدالي خيرات نبتو لأرضا لزيني بوامي تمو صواري جندي بقرا هالي بوامي اسر تكتو ريحبش تكتو ريحبش بو تمو لاو

تما خوش وجبل سربيل عنطون هالنقطة بينج نافاد لستيديا أرتا البجاري عمودي أز بارين قاسم مؤفخلك كنوج برنامج راديو الزينة أزيج ورا بيشكش بكم.

لي بشتي في حفتي و هوا بربي ارامي و بجوب لها قرمهي هدي هدي و باوايكي بربتشاف داكه لي دفي حفتي دا قداري ما باش بالداري خوبن جبر قرمهي زيدان نچن جهين كبر مكيفان جبو دنگي و جينبا وك دنگي من آوه تيرا لاشي خوفا خون لبروكي جدمجمير دوازد حيا بين جزيدان امينونو نمشن خوارن گریدان او خوارن گرانجی هاو بدون گوهن زیده نخون و باش بالدار زاروک و مروبین به تمن مزن بن.

0: مشروب طاقة بوية وكا آفيتي وخوارن هجر زاروك به يانجي مزن به نجبركو بيوستيا وانا بانرجيه هي جبركو بوية وكا عادتك خراب وقالك يجي بلاف بوية قهداري به لي براد تاني وكا مشروبك يجو انرجيه ده لاشي ما يانجي لاشي ما جندر فه خرادك بون بهتر بزانبن بياميرا ارتا روسلين اوسي ريلزك لسرفي مجاري بدكتورة آريج أحمد را بسبورة داخلية را تشيكريا كام بهفدورة منين بدكتورة آريج چد بيجا
1: رح نحكي اليوم عن مشروب الطاقة. مشروب الطاقة هو مشروب يحوي على كمية من المنبهات مثل الكافيين ويحمي على كمية عالية من السكريات. أضرار هذا المشروب بشكل عام مثل أضرار باقي المنبهات، ممكن يعمل لي يأثر لي على صحة القلب، يعمل لي ارتفاع بضغط الدم، تسرع بضربات القلب، ممكن يعمل لي سكري على كثرة الاستعمال، ممكن يأثر على صحة العظام والأسنان، ممكن يعمل لي مشاكل بالمعدة أو مشاكل بالأعصاب، يعني توتر، قلق، أرق وصعوبة بالنوم. كمان من أضرار مشروب الطاقة ممكن يأثر لي على الوزن، يعمل لي زيادة وزن، ممكن سكري على الاستعمال المديد، ممكن يعمل لي مشاكل مثل التوتر، القلق، الأرق ومشاكل بالنوم. بالنسبة للنصائح اللي بدي أعطيها للشباب بشكل عام، مشروب الطاقة هو منبه، فيفضل التقليل من استعمال المنبهات سواء مشروب طاقة، كولا، قهوة، دخان. أما عند الأطفال فأكيد الرقابة رح تكون من قبل الأهل، ممنوع استعمال هاي المشروبات.
0: گهداری ما اف بو پیوی ما گوه سود دک باش جی گرتبه هون جی باش بالداری خوب صحتا خوبن لاشه خوبن او زیده دوری و مشروبا کفن او زیده جی نکرن و ونخون.

0: گهداری ما هل بت افتش تعب ورجی چه بویا هر جاره گم رادجن تلفنی گم بکار دینن ام دبیجن تنه و پنج دقیقه شنی لب ساعت ها دکه و نروجه که و نجید دوان پرانیا روز عمل مقابلی شاشهان و به تلفنی در باز دب دست به کام چه فی خوش خواب دکن حیا گم بری خوب کار ودکن پشتی گم کاری خوشی خلاص دکن و ودگرن مال خواه تنه چه فی مال لسر تلفنایه حیا دو ساعت خونی والا دجی ام دبیجن کامی بنرم به چه هیه جاجبلی باندورا وینی خراب با اگو لسر درونیا مدگه لسر چعو جیدگه جا امجی گهداری مم کردو بیجن چعو و گاو کامی لوی هف پیوین امنی تو مارکیری به دکتورا هیو ابراهیم را بسپورا چعوایا او بخواه جباجاری دیرگه یه امی پفدورا لی گهدار بکن. گهداری ارتا دماغ باش به بمریا دکتورا هیو ابراهیم دکتورا هیو پسپورا چاویه جباجار دیرکه بمریا دکتورا هیو دماغ باش به
1: دماغ باش چاوانا
0: صاحب گلکی سپاس دکتورا هگرم بین لسر او تعدا شاشا آ تلفونا آ لپتوبا زیدتر لسر چاو بشتغلن لفیدره او ضرره استخدامه وینای هگر و کمکارم بیجم مفرط به استخدام کرن تعدا وینا لسر چاو چیه؟
1: هلا اجباري شاشات استعمال على مفرط شاشات راه هي سرشاف ناقه مرحله بيج انه ممكن اكور بي تي بي عندنا ضرره كدعمها بي بس اجباري تعداوي هيا تعداوي بقلك اليا هيا اختي مو شاشات مفرط مهمين السلت مو بركزين السلت بشكل مستمر شاف المينيم هنا رمشيني فاد بيني شاف زواد بي مع الوقت بلش سلطان ممكن تشيبي ممكن ايش تدا تشيبي غيره ولو اختي ام قلك فوكسن سيف شاشات نيزين كموبايل بي كلابتوب بن فافجي السنسر عضلاته سر مطابقات شاف افد هيلي مع الوقت اجهاد هبي وصداع مال تشيبي ايش اسري سمالا هيجي سيدات هيلي ممكن حتى نخش نما كاربي بس كاريوي سل لابتوب بي نكال بردوام وين نسر شغلي خو
0: دكتورة هجرم بين زيتتر لسر زاروكا بآخرين زاروكا أنا شقيا هما تعرفي خوش خوفة دكين د تلفوني دنا حياة قد خور درن تعداواش الشعب التايبات لسر تعرفي زاروكا شواي زيتتر النزيتتر
1: خدي زيتتر يعني حتى نها أودي رأساتك لك نينن بس حتى ده هي ممكن زاروكا جوك ممكن ضعف ولا شيء ممكن كي ماي بلا شيء بالإضافة في تأثيرها دائما بحسي كيش بري أنها ممكن كي ماي شيء ممكن أنا قص النظر بورا شيء حوجي جزلك مع الوقت
0: كار كارين قول لكاري خو زيدا اللابتوب عم بكارتينن كاري وانا قريدا التلفون وشاشات هاي باش رفت قرن مالي جي تلفون جدا سيوانا ناكوة لفيدري او چد جعوي واندا چيد با چد تعدل وانتي
1: تمام هلا اي كاري واسر اللابتوب عبي امن كارن امن كابي جعالي مشغولي خوب غيرين امن كارن شن هنا نبدستم هنا بس شخا كاري بتعليماتهم هو بدي وارشاداتهم هو بدي وابتعليم التزام كنت بيت شخاوي سرخ كن سرخوا سر جعوي ونظرا وتعبا وبشكل عام للاشي وبشكل كامل
0: دكتورة دما قو ساعت دريج تليفون تيب كار آنين وكا زهابونة كي دو چعف دو چه دبه وكا إيشا كي جي بيرا چه دبه لفيدري أو مقارب يجن أو جفافة چعف بتايبه تجبر چه دبه
1: أو جا اختي دميني چعف اكري معدل رمش بالعاد اختي چعف درمش يعني فيلم الدمع يا بيشي چعف تجديد شير چه دبه تمام واختي دميني ذاكري فيلم الدمع مع الوقت ومع على الجو مع التوز زبهت تبخر بين تشيبي فدهيلي جفاف سطح العين تشيبي
0: صداع جبر تشيبي أو ساعة درج إب كارانينا تلفونا يانجيد هجر تلفزيون ب لابتوب ب يانجيد تلفون ب سر إيش هكية تشيبي أو جبر تشيبي
1: صداع بو جهدا يا عضلاتا وقت أي تشتركيزها سر نيزيك بي فأما تشك هين تشوف دانا بي مطابقة مع الوقت كو إجهاد كليك زيدة بي مطابقة زيدة بي عضلاتي تشوف تعبن فأفت بي صداع
0: تشوشك مؤقت جيم كارم بيجن تشيد بي بشتيب كارانينا تليفوني وأفت شايا بتايدت مرجي تشيد بس كارم بيجن وكم بكردي بيجن وك رو روكي تشيد بي لفيدر يو سدام عينا تشيه وباش ردرجي
1: أوجي بسبب يا مطابقات شافة أوجي إجهاد عضلات زيدا إيدي تما كارين بريكسين حتى يدور عيزة ممكن تعاسبي وإن كان أنا ما تكارين بريكسين سر شغلي خوجي يعني طيبات حتى سر لابتوب إجي ممكن أنا ما تركيف بارا تشيبي نكارين بخوين النجني زيك نجدور أوجي بسبب إجهاد العضلي أكثر نزيك.
2: اف عواملي جو تأثيري لسر تعف ديك قالوا ضعف النظر جي تشي ديك؟
1: ضعف نظر اسمها اوكو ما قلتي ضعف نظر مؤقتة بسبب إجهاد العضلي جمع عماري مصن بس بتشوك اي عماري بتشوك ممكن ضعف نظر حقيقي تشي بي
2: دكتورة او إجهادة جو بتشعف را تشي دي بتوينا تشاواد بينا؟
1: او إجهاد اختي شغلتي يعني شغلية مستمر ساعة تدريج مهمة سر سواء موبايل بين لابتوب شغلتي اضاءة مثلا اضاءة زائدة يعني اضاءة منخفض بي حجمي موبايل او جيك عمود اسنين سر جودة الشغل جودة الرؤية فابد اسنين سر إجهاد بالمقابل يعني اسنين سر الشخص كجودة الانتاجية يعني حتى اسنين سر شغلوي سر تركيزاوي سر حياتي بالمستقبل
2: هجرن بين السر واهج ماري وان دمج ميرن مسموح جبو قارن بين جبو بتشوك جبو مزنا ويتشقى سابن قالوا ويتشند دمج مير بين دروج جيدة
1: يعني ساعتين مسموح شوارة طبعا ساحة انسمية ترفيهينا امنا بجنية شغلي واها بي يخندا واونلاين بي ام من كانت تحكمي بيكن بس ترفيهي نوعا ما لي مظن لا كيمي يعني اقل شيء اكتر شيء 9 ساعات من روجيدا طبعا انا مستمر بي شقا كاربن تقطع بي ساعتك بي هدني ساعتي بي تشيترا طبعا اعماري بتشوك ساعتك زيدي ساعتكي كوي تعب ورا شيء بالوجهة
2: دكتورة هجرن بين السر ريا باراسنا تعرف جيش شاشاتا وزيدة شبن
1: هلا أم دائما بيجن نخوش نشوها شو هبل قاعدة كهية بيجن دائما 20-20-20 يعني هر 20 دقيقة بلا جاوي خبري حين 20 ثانية تشكي مثلا على بعد 20 قدم يعني 6 متر أبد هلي عضلات بريحة وأفش بوش هاد نما مرة شيبي شخا كاربن انه بتشاف نمين مثبت اختي ما قلتي برمشينا او شي شبو جفاف بيتشينا بمع الوقت ممكن اكو تريد شغلي وعقالك ديرا شرن قطرات مرطب دن وعالي كاريا وابكن شروطي اضاءة اي شغل مثلا لابتوب يعني موبايل مستوى تشاف تبي مثلا نخو انا مثلا خدريش كرين راجو موبايلي خويا يعني لابتوب مثلا مستوى ويناكي كينا عزبيان بلند بي او شي شروطي شوية شروط العمل شكد هي جانا بيجن نخشى نظارات حماية من ضوء الأزرق ضوء الأزرق هي الشاشات ممكن يشغلي ساعتي درجها بمدينة تشكي حماية واكب تشكي آري كاري واكب
2: دكتورة خالة داوي براستي زيدة بالام هر كسي دكشينة أو جي بكرانينا تليفوني بري خوية أو زيدة تر تعداوينا هي يان جي وكيف دوي
1: ودي تعداوي هي تشكو بالأخير يعني شوريا خوية ودسرين بيجا شاش ضوء الأزرق دسرين سر إفرازاتي هرمون ميلاتونين أز هرمون بس دسرين سر نوم دسرين وقت كيم بي دسرين سر جودة النوم جودة الحياة فات أسير تبرر زيادة تربية وقت شوريا رازانة بي فدائما بيجن خوشا يعني أهل نوم عاولين قبل النوم دساعتا شوية رازانة دساعتا دوري شاشاتا موبايل بي لابتوب بي أو بي خدوري وهكا
2: گلکی سپاس جبوتا و آگاهی انتا دکتورا هیوی؟ گلکی سپاس جبوتا دکتورا گهداری ما بمربو دکتورا هیوی ابراهیم بسپورا چعوی جباجار دیرکی بریا تلفونی گلکی سپاس اف بو هف پیوینا منی تو مارکیری آب دکتورا هیوی ابراهیم بسپورا چعوان ره جارک دن زیجور بیجم چعوو گاف گهداری ما باش بالدار چعوی خوبن زیده تلفون اپ کار نینن به تایبت نخده 3000 کاده.

0: گهداری ما کم به دور له پیوینا تو مارکیریا گوه افکار آمد یانا شیخ موس به مرگان حجی را چکریم به دور لی گهدار بگن.
1: دما و باش به گهداری هجا و دلال به هیوی ما کهون باش بندنا و به پیوینا خود می بحثا کچه که جوان کچه که زیرک بکن که به هیزا خواه بی اراده خواه کاری بو دی پیش برکه که جهانی لی افریقیای باشور بسر کت او یکمین یو کود بیجی خلاتا بلند بدست خست جبر که وی کاری بو دی لیستیکا العاب القیوا ده 180 کیلوان راجه ید وی لیستیکا خود و وی جیشت که بسر بکبم. میرگان دمات باش با و پیروز با افسر کفتناتی مزن.
2: ساق بی.
1: میرگان هگرم بحثا فی اولیستیکا کوتو تی ده بشدار بو جخوا بطولاک بوش. هگردش مر بحثا وی بکا چاوا در باش بو.
2: نک من میرگان حمود حجیا عمری من 16 سالا از لعب قوة بدنية ما من باری بطولة جمهورية بین سالان ستاندی سالة چونی؟ بطولة قطر ستاند بطولة غرب آسيا بنج ميدالي زيرين جائزة أفضل لاعبة في بطولة غرب آسيا ها أنا اليوم بطلة العالم قوة بدنية
1: ميرغان دي ليستيكا خوي إيصال دا دي ليستيكا خوي إيصال دا تأصلا چين دا در كت و تشوف داست خست
2: من بطولة سي ميدالي زيرين ميدالاك فضية ومع تحطيم الرقم العالمي خاطم كر بطولة العالم دا رفعت السكوات 3 كيلو ورفعت القرصفة 55 كيلو ورفعت الدليفت رفع الميتة 157.5
1: منافسة في ليستك هاني تشاوا بو بيش بازيا كواتي داد ليست منافسة تشاوا
2: طبعا منافسة من لأنه باري من كبيري بطولة دا منافسة من البربون تقريبا دوري بونزدون بون جيد وزني من تشون دا كاتن هناك دا كاتنا وزني جير هناك دا كاتنا جور من أمناس على انستغرام طابع كربون ورا فيديو من الدين ويعني أرقام من هي يعني مستوي قيزكر من أرقام قيزكر حتى مكر أرقام من كوركر حتى مكر فهنا رقم أرقام حضر ذكرن حتلس بشو وزنك عمر لستي شهولندا
1: تشاوا قريب يعني راجع هسين كي 180 كيلو تشدك حتى كنت كاري راجع فان فان هسنان تشدك
2: طبعا بو تحضير يعني تقريبا بو دسار بنا من فابط طلعت الحضر ذكنا والحمد لله من حقق لر وبو حلمي مبو مدربة ميجي مرة كون بطن
1: كيف تتفلي بي بطولة يهاني كي ناوي ترشح كيركو تتفلي بي بطولة يهاني ببع
2: أكيد

0: افريقيا يعني.
1: اذكر ماتش كوبا نيناش جراكان، اكيد اهلي منهم فخر دبن انه كريستيانو كورموز تاكت الدوله كي اونو ماسكر وبا فخره، ومدرب ميجي سراويه با انجوزي من يعود له، ومدرب اسمه محمد حسين الصالح، ونكم مرابطه بطوله كوتا ويتشي ناكر انكم مرابطه بطوله هستاني خامر خاطر
0: بلي بف سركفتنا هاني جبويتا تشواتي وكي كتشكي كرد دردي كفا دولتان سر أصلا جيهاني دليزا تبنابي كردان دردي كفا جبوتا تيشواتي أبيك.
1: أكيد أز أشكر دكم أهل الكرد وأهل العرب، أشكر كل أهل سوريا إنه وانا أدعم كلا وانا أشجع كلا ما تجيش مبا مرحلة
0: بلان. أنت خططي تي جبوي بيشاروج جبوي مستقبل جهاني تيدي دامين بيش دا شاركات دن بك هذا بطولة ياندا تي هارا جيها كيدن.
1: أكيد مازين ناشئ أما عمر من هين شو هذا صار مازين لاعب ناشئ ماز هين عمر مني إن شاء الله دريج بس كهين بطولة شابات طن سيدات طن ماستر طن قبل زمان وعز حلم ميجي دخوازن هرم أولمبيات طن بليزم.
0: هبي أو تمني تجلك دريج باب هرتم جريات سر كفتي باب باش السرخ بسكن وباجي السرخ كاربك شبكو تراجي كلوين زيدا ترجي ميرغان جارك دن بيروز با ميرغان حاجي كتشا شازد صالي بخا خلقا كوباني انها لرقاد منش بركو تو تدريبات انخوتو كاريخوا لوي داريندكا كلك سباز جبوتا ساعتا تخوش با تدداوية دات خوزة تشتكي بيجا ميرغان.
1: از دخوازم رسالة خودي خرا بشنم انه هيشتن از ولا بي بلزم هيشتن يعني مرة سامح كرنا از دار كما دولا وبلزم يعني فا زماني دا دبي قزك ممنوع فا بلزم قزك نابي قزي ما دار كبا يعني خوندنا هنا كان خوندنا نزاري خابخنا. از شكر باب خودي خرا دشنم انه هيشتن يعني حرية من دولا من از داكتم قاندم ورياضة خالي الزم ونهاجي سري وبلندكم كل الشكر لهم.
0: بلي قلك سباس جبوتا ساعتا تخش بميركان حاجي لقل مبو قلك سباس
1: صابر.
2: ازي جيوك خلقي كوباني بيجم تقاسي خوشا قيزكك ولو جوان دفي تماني هانك دو كرد با بريخو بدا شامبيون المزن وسركفتنان جي بدس خينا قهداري ما جاري كدن دوباره زي بيجم بدنجي منو بدنجي ارتا بيروز با.

0: وزارت پرورده دست به ورگرتن مامستین کردی کریه گهداری معنتنی مامستین گوزانینگه و معهد قداندنه اگه پیوستی هبه کسین گودبستان آمادهی اصان ویجی قدانده به دکاره سرلیدانه بکه گارب قدمینه. ریوه بریا منهاج دکتور عصمت رمضان جارتا شامیر راگهاند جر گوت گو سرلیدر متقدمین دیده تست نیویسکی و دووکیره درباس ببن هون دکارن درباسی رو پلامنی آرتا بن و لیبن رنگو هدار جی بکن نهاجی میبری خواب بدن هیوا و لیگو هدار بکن پف دوره
1: طبعا توحيد كما قلتنا سيشهد العام 2026-2027 توحيد المناهج في كافة المناطق السورية. وعندما نقول توحيد المناهج هذا يعني توحيد المحتوى العلمي والمعرفي والخبرات والمهارات التي تقدم للمتعلمين عبر المناهج التربوية، بحيث يحصل جميع المتعلمين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو خلفيتهم الاجتماعية على نفس القدر من المعرفة والجودة التعليمية. فمثلا عندما ينتقل الطالب من مدرسة إلى أخرى أو من محافظة إلى أخرى لن يجد الفجوات المعرفية أو الاختلاف الجذري في المادة العلمية.
2: طيب دكتور يعني عصمت، مين هي الفئات المستهدفة بهذا التوحيد؟ وهل بيشمل كل الطلاب بمختلف المناطق والصفوف؟ وشو عن الطلاب اللي جايين من مدارس أو مناطق تانية كانت تتبع مناهج مختلفة؟
1: الفئات المستهدفة عندما نقول توحيد المناهج كما قلت في البداية فهذا يعني أن يشمل جميع عناصر العملية التعليمية. فالطلاب هم المستفيدين من المناهج والمعلمون وأيضا الأنشطة أو البيئة المدرسية. فالطلاب هم الفئة الأساسية نضمن حصول جميع المتعلمين على المحتوى العلمي والمعايير والمهارات كما قلنا في البداية. المعلمون والمدربون أيضا بحيث تتوحد أساليب التدريس، تتوحد أساليب التدريب وتقويم المتعلمين.
2: طيب دكتور عصمت، أعلنت وزارة التربية كمان عن استقطاب مدرسين من حملة الشهادات الجامعية وحتى من خريجي الثانوية، يعني هل خريج الثانوية طبعا إدخال اللغة الكردية على المناهج الجديدة، هل خريج الثانوية العامة المؤهل الوحيد هو إتقان اللغة الكردية أم رح يكون هناك اختبار تربوي إضافي لتعويض ممكن يكون عنده نقص خبرة تدريسية؟
1: نشرت وزارة التربية إعلان حاجتها لمدرسي اللغة الكردية ووضعنا بعض الشروط. من ضمن الشروط أنه يكون في معه شهادة جامعية أو شهادة من معهد أعداد المدرسين أو يحمل الثانوية كأدنى حد، ولكن بشرط أن يتقن اللغة الكردية. ومعيار إتقان اللغة الكردية هو اجتياز الاختبارات الكتابية والشفهية التي سنجريها له. هذا الاختبار يتضمن جميع جوانب العملية التعليمية بحيث أنه رح نختبره بمهارات التدريس، نختبره بالجوانب التربوية، بعلم النفس التربوي، بالإدارة الصفية، إضافة إلى قواعد إتقان قواعد اللغة الكردية ومهاراتها الأربعة: المحادثة والاستماع والقراءة والكتاب. طبعا
0: گهداری ما ابو وک گو دکتر عصمت رمضان مدیر منهاج داخویانی کرن گو توحید منهاج لتفاهی سوری و بیکرن او خبره و جوده لتفاهی سوری جی و وکف دوبه جامجی بهوینه گو خوندکار ما نمازیده ده تقرقی را درباس ببین و بکه جنتشته گو مستهلی و نانه.

دون قايا هاي دهلا ما جمعها قولاني ديسا كد بيرا من ويلات اخ مالبات هذين هو ازادي هز فكرين ورامان بو من سترانك چكرا ميسل اهلين اخوه ومغوت

ويلي جابي طرش يمجي كل سبحاني ناقري حاجي كنشكر في هيامي سردن في دوستن دندلي خواي قامري حاجي كنشكر في هيامي جمال

حيران هقت بهظله قري جواب المندب هقت بهظله قري شبكاني بشب ورد بخباب جب وغزا قركب مجبر ندب حتى استيراص بهل من

أيلا زاخوكا بهدنا دلجيري أيلا لسرا أباه زلال برد برشات خابيري أجر تبجن بلندا تشابرشا كما كبروشكا دقاري تخابر ده باجار القشي هيلم نجا

جوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

0: بوستان که چند یا بوستان ما خیار او نوبت باز بگوریم بوستان که چند یا بوستان ما خیار او دامن وابدان آب جد کانینگ هر زن را او وقتی می دلال یا من سال زماخ را بونه باگل را بیم تو تشنه دفت سلوهشی نما دلالی نوبت باز بگوریم و زناب تشید آگاز کم تورنی و اقام قدم دناف سرا دلالی
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.